جديده في البلاي ليست انا وتنسمع على الجنه مورغان ولين دي كانت بين باي ناو كيف هيدا اوتمنيا ونفس نسين زوج منوتي اثنين في لودو اتنتكلمون على دور اليوروفيجن ده لودو على شوار اللي اجت كونفيرماتا البلت اللي فيها هيكون يتسير اليوروفيجن في مايو الجاي يسمى بورغاس جوا البلغاريا سبرايت نقرا روحي واتنستقسلي لك كيكو شي دربة يكون نانير بوهان هاليوروفيجن فليما بلتي راح تحسب اللي انا نعمله خلوة كبيرة لساندرا اللي قالت لي انا نمن اللي عنده يصير في ذاك الجنين اللي هم سانتا لوتشيا جنين السيرانيتا في الوقت اللي وكل باتل لو اسمي كلف دالودو قال لي انا نحسب اللي انا نعمله في البورت الكبير اللي قال ليش عنا بورت تال بليهو فرانا باش نفتحرو يوجو بريفيرا دويس صبيه لويس ما اماجنا فيها تقدو كللو في كل تانيس جو البورت الكبير نحسب لوجيستيك اللي هتكون على زايرة دفريشني